0: يا زيون اللي ستة من كحلون، ببلدنا ما يسرين في ميكانيسيان اسمه نعمان، لكنه تزاعل مع خطيبته، سفقة كف سفقته كف سئبت كف هرن أكتر، حرق بطل الشغل وسكر الكراج.
1: وليش البلد مسكرة؟
0: عنا بيفتحوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر.
1: وشو بيعملوا بعد الظهر؟
0: بيقعدوا يسبوا بعضه.
1: وما في مين يصالح؟
0: بلدنا مقسومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس.
1: وانتو مع مين؟
2: نحن مع شويش.
1: دلوني عبيت نعمان وأنا بروح بقنا.
0: من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة عمته وعمته بالدلة. شوف بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين شمال يمين.
3: أنا بدلك عمة نعمان.
1: أنت مين؟
3: أنا بيقولولي الناس ناس وبيتي الساحة.
1: خدني لعندها.
3: هي بتجي هي بتجي.
2: تعي يا عمة نعمان.
1: عيط بعد بلكي ما سمعي.
3: بتسمع بتسمع. صالي مثل الحي وناطر الحكي. المشكل بجيبها من سفر سنة.
4: مين عيطلي؟
5: وجهك غريب علي.
1: وانا غريبة.
5: بدك تقولي شي؟
1: مستعجلة.
5: المرسال يبقى مستعجل.
1: بدي تدليني على ابن خيك نعمان.
5: ما من صالح.
1: بدي صلح سيارتي.
5: قلتلك ما من صالح.
1: السيارة معطلة.
5: بعتتك شهيدي؟
1: ومن هي شهيدي؟
5: ولو بدك تقليلي ما بتعرفيها. نهبته لابن خيي، خاتم قلبه قد الجوزة، وكل شقفة حرير هندي من هالغالي جحشتن لهالمايل بأوضتها.
1: وين وين؟
5: بس تفوتي عالشمال هي تتغشغش قدامه، وهو فاتح تمه وغاشي وورد له بهالجوق.
1: وينك انت عنه؟
5: انا يا حسرتي ليش طالع بايدي شي؟ بس وينك؟ ما خليته لبصارة تفسخت له الخطبة.
1: فإذا ليش زعلانين انبسطوا؟
5: نحن زعلانين، نحن معايجين. أنا تلج عمة نعمان وإخته المعلم راجي، ست عربيات خايل وخمسة نابر مشي بعرسي. هي مين؟ بنت حاتم بو شهيدي.
1: هلا حاتم بو شهيدي بيا؟
5: إيه بتعرفيه؟
1: لا.
5: حسبت
1: وكتلجي؟ منيح اللي معلقته هالعلقة، لو ما انتو تفسخ الخطبة كنت انا جاي افسخ لكم اياها.
5: سلم هتم.
1: اشكري الله روجي نخي بوسي الارض تشوف.
5: نشكر الله. شو كنتي بدك تقولي؟
1: بدي نعمان يصلح لي السيارة.
5: يي يا حسرتي على نعمان. ليش شهيدي خلت له عقل؟ بطل يعرف كلب البطارية من كلب الجعيري.
1: هالقد؟ فاذا اسمحي لنا يا ابن خيك.
5: ايه يا ولدي ايه.
1: وكتلجي يصلح لي عربيتي، وما بكون زيون اذا ما حكيت له كلمتين بس.
5: بيولعوا مشكي؟
1: معلوم.
5: بيصير في شات شعر ولد في شواري؟
1: خلي الشواري بتطير مثل ريش التكاية.
5: لك تقبريني من الله بعتي.
1: وانا بدبر له عروس من ضيعة ستي كحلون.
5: فاذا رح جلك بيته هون وبيته هون، اوعى تنسي المشكل.
1: لا
3: انت ما تروحي هلا، صار وقته. هو بيجي يمرق تحت شباكه وهي بتجي تمرق تحت شباكه، بس ما بيضحكوا.

0: نعمان صلح لي السيارة وأنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
0: وهو بديروا عمته.
1: ما حدا يجيب سيرة عمتي. ها
0: كل عمر عمتك تحوش هندبي وتبيعهم للنور.
1: ايه أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
0: ايه روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي. ولك بس
2: ولك أحلى شيء.
1: تعي حبيبي برا تعال برا تعال.

0: فلان أمين 20 سنة بيك وزلمه ما طلعوا معي راس. إيه هلأ بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي يربيكم.
1: شو عم يقول؟ بدو يربينا ونحن عقيد المرجل ربينا؟ حاتم أنا راجي أبو نعمان، مرجف الأرض مرجف الفرسان، الرجال على الساحة يلاقينا.

0: حلون زيونك مش وزيون. اسمحوا لنا يا اخوان، وعيت السلطة والسلطة بدها تتحرك. ما حدا منكم يتحرك احلى ما تاخدكم بالطريق. تعي تعي تعي، لوين هربتي؟
1: عم بتمشى هون.
2: سيدنا انا اول ما شفت عم تتمشى مثل السواح قلت الله يسترنا.
1: لا شو في؟
0: قتلتيهم ببعضهم وشو في كمان؟
1: صحيح؟
0: يعني ما معك خبر بشي؟
1: ليش انت معك خبر بشي؟
0: انا اوعى حدا يحط بظهرها. شو هيدا؟ كل ما صار شي المخفر المخفر.
1: الا يكون شي مخفر من برا.
0: قولي لحالك يا جماعه هيدي هي؟
3: هي
4: هيدي هي اصل المشكل.
0: شفتي؟
1: انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تيصلحوني العربيه.
0: وشو قصدك؟
1: انا جاي من القصد الطيب.
4: ولك يا عمي في مشكل، في ناس هاجمي على ناس.
0: ايه مظبوط، مازال في مشكل، في سبب وفي مسبب. مين المسبب؟
3: زيون.
0: علقتي علقتي، قتلتيهم وخلفتيهم كلهم عم يشهدوا ضدك.
1: مش مظبوط، غلط.
0: غلط شو؟
1: مين المحقوق؟
3: انتي.
1: ومين المحقوق؟
3: انتي.
1: ايه فاذا انتم مش مقتلين، انتم متفقين؟
5: مقتلين ورح نتجابح.
1: يا حراس في لخبطه بالحكي، في حدا عم يغلط. يا
4: مين عم يغلط؟
1: انتم عم تقولوا الاهالي مختلفين.
0: ايه مظبوط.
1: والاهالي متفقين على اني انا سبب المشكل.
3: ايه نعم.
1: فاذا يا حراس الاهالي متفقين، واذا هني متفقين بتكونوا غلطانين، واذا هني مش غلطانين بتكونوا انتم مش متفقين، واذا كانوا مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل.
0: كيف كيف كيف كيف كيف لخبطتينا؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا أنتوا غلطانين، وإذا أنتوا مش غلطانين بيكونوا هن مش متفقين، وإذا هن مش متفقين بكون أنا مش.
3: إيه؟ إذا كانوا متفقين بتكونوا غلطانين.
0: خلاص خلاص بس صار لازم نحقق.
4: إيه بس بعد ما ضربنا لشو التحقيق؟
0: إيه مظبوط، نضرب بالأول وبعدين التحقيق.
1: يا شويش اسألوا الأكترية، ويمكن أفضل تتأجل الخناقة لبكرة، وبكرة عبكرة بيكونوا الأهالي ارتاحوا بيتقاتلوا منشطين، وبتكونوا انتوا استعديتوا لهم بهالليل.
0: ايه ايه بس بكره انا مشغول ما بقدر.
6: هلا انت شو؟ لا شو في بكره؟
0: ما مرتبطين بخناقه مع الجماعه فوق شباك.
6: ايه مظبوط معك حق، بس لايك هون ابدا هون ابدا.
0: فاذا يا اخوان الخناقه بكره، وبكره يلي بده يخانق بيجيب معه عصايه سنديان. الزعرور ما بيسوى، البعكور ممنوع، وبيجيب معه تذكره الهويه.
5: كلنا بدنا نخانق.
0: انا ايدني من هلا.
6: ولا ما انت عم بتقول بدك تخانق فوق؟
0: يا خي انا بطلع بفتح المشكل فوق وبنزل. شو
6: ايه هيك؟ ايه
4: اذا مضيت الليله على سلامي
0: ما راح تمضى. اسالوني الي
3: بدنا نخانق.

0: إذا هن متفقين بتكونوا غلطانين، وإذا أنتوا غلطانين بيكونوا هن مش متفقين. يا لطيف الأدب العربي شو عويس.
1: مش عم تفهمها؟
0: لا أمل بذلك.
1: إيه بلاها دخلك بلش تروق البلد؟
0: بتروق بتروق. هلأ كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضيين لحدا.
1: يعني إيه لك؟ أنت ما بتعلق مع حدا.
0: لا مبلا أنا بعلق أنا والمراية. ليه وليه واحد سرسري أنا؟ شو؟ ولا كلمة أنا بس ولا كلمة ليه؟ والله إدم حبسه بهالمراية بتمرجل علي بسبه صحيح بيفتح تمه بس ما بيسترجي جاوبني وساعة اللي بدي ضبه بجاي.
1: لأنك واعي ولأنك ضايع قاعد معي وقاعد بالمراية والغربة قاعدة فيك.
0: ياش وعندي أشغال. بتعرفي شو كانت الدنيا وحشة بلا شعر الشعرة أناديل الراحة بليل هذا العالم.
1: أول ما شفتك عرفتني على حالك بيتك الساحة. رح تسمح لي الليلة أقسمك بيتك؟ غريبي وغريب اجتمعوا.
0: ولو بيت الضيق بساع ألف صديق، كيف لو كان البيت ساح؟ أنا من هون لهون وأنت من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقفنا عالي.
2: كانت مثل هلأ تفتح الشباك وتسهرني.
1: كان مثل هلأ يفتح الشباك ويسهرني.
2: عمروا بيناتنا حيطان
1: الغيم طفي النجمة
2: دبلت الوردي بالمزهرية
1: ردلي محبس الخطر
2: بغني لك وهالليل بيغني معي وبتخيلك فوق الدرج عم تسمعي ومرات بكتب دمع عالحيط العتيق بلكي يا ايام العتيقة بترجعي.
1: لا انا ولا انت عدنا راضيين نيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي هو العتب هو الزمان ما عاد هلأ فيك تعرف ذنبي.
0: اتفضلي روبصوا الله وكيلك بديت الحفلة.

0: ايه ويا غندور بدي راجب نعمان ينهين بالساحة ينهين.
1: لك علي وديه على بيته مكسر
0: هيك كتير زلم كبير وما بيحمل.
1: طيب شو فكرك بدي ملحس له؟
0: لازم ياكل قتلي وما يقدر يستحصل على بور.
1: هيدي شغلة بتكلف.
0: وتكلف شو تسعيرها؟
1: كل قتلي ولا سعر.
0: ايه
1: الكفوف بسعر والخيزرانات بسعر ونتف الشوير بسعر.
0: فإذا أجد لي إياهم كلهم.
1: إذا أخذتهم كلهم بيطلع لك لابطة ببلاش.
0: وبدي توقع له الطربوش.
1: توقيع الطربوش هيدا إكسترا.
0: لكن ندفع إكسترا.
1: فإذا اتفقنا.
0: ويا غندور بدي ضربة كفك تفقع مثل المدفع رقبة راجل اللي بتلمع.
1: علم حاتم إلك غير ما تسمع صوت كفوفي من الساحة لبيتك تسمع وما تدفع إلا ما تسمع.
0: إيه ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
1: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. وهيدا شو؟
2: هيدا شيش.
1: هاي هاي
2: هيدا بيجرح
3: اوف كورس.
2: وهودي شو هاللي لابسهم؟
3: هودي كفوف البوكس.
2: هاي هاي الضربه بتفدغ
3: اوف كورس.
2: يا ابو حلقه حاتم بو شهيدي الا الاحترام اليوم وانا بتعرفني ما بحب الاذى. دبر لي انت بمعرفتك.
3: فهمت عليك.
2: وعلى قد القتل بتكون الدفعة.
3: شو رأيك بشي بوكساني على المول وجهه أزرق؟
2: مش كافي. البوكسر كيك البوكسر خناق فرنجي ما بيعمل بالبلد ضربي.
3: طيب شي ضربة كاراتيه وأعمل له فركوش جيدو.
2: يا أبو حل أفهم علي جيدو لعبة يابانية. بدي دبر لحياتي مشي قتلي فلكلوريجي
3: شي قتلي وطنية بساحة البلدية.
2: هاي هاي وبدي توقع له الطربوش.
3: توقعت الطربوش هيدي وين مكان اكسترا.
2: هاي هاي هاي
3: رح دبر لك عصاي تكسر كسر.
2: وما تنسى الطربوش. ومين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟
3: ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا.
4: نعم علم راجي. عمر
5: عم بستفقدك.
4: بعدك سهران مبين.
5: واجبات زيون كنت عم شقة عيني مسطورة.
4: يا الله يعطيك العافية.
5: تفضلي لعنا
4: هون أريح لعندك ولعند حاتم. هيك على الحياد.
5: أي حياد؟ ما أنت اللي حركت المشاكل.
4: اختك تلجي حمستني ضدهم. بس أنا شفت شهيدي لقيتها حلوة.
5: كيف بدها تكون حلوة وبيع حاتم؟
4: شو دخل بيا؟ ابنك بحبها.
5: يحبه الحب بيقلي بالي أعمل له شي فلق بلكي بيصحى.
4: ابنك إنسان بحب. بلا تكون هيك بتعمل بالناس اللي بحبوا.
5: يحب عن عقل؟ يعني بدك الواحد حي الله يدب حاله؟
4: شوف مرات الإنسان بيتوهم إنه حب بس إذا حقيقي ما بيغلط. وابنك مش غلطان.
5: ولك يا عمي بطل شغله وقال ما بقى بده إياها. بس كذاب. أنا بعرف الأشياء بيضلوا قبال بعضهم بهالشمس. أخ لو في انقل هالبيت لشي مطرح تأخلص من حياتي وبنته.
4: ليش الحب يا معلم راجي؟ أرض أو بيت تتفل منه تبعد. نحن منهرب وهو بيلحقنا بتيابنا بقلوبنا بعينينا. وكل ما بعدنا كل ما صار أقوى.
5: طيب قولي لي شو لازم أعمل تخلصوا منها؟
4: بدك تخلصوا منها؟
5: نعم.
4: يجوزوا إياها.
5: هيدا اللي مش رح يصير.
4: لا
5: مش رح يصير أبدا.
4: لا
5: وإذا صار أنا بدي أتجوز كمان.
4: إيه

0: يا اهلي ميسرين، الكن عندي عطف خاص. قصة بريق الزايد بنعرفها. راجي وحاتم اختلفوا وتشكوا على بعض. غندور ابو حلقة اخذنا افادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجي؟
1: زيون.
0: مين شهودك يا حاتم؟
2: زيون.
0: زيون اللي ستة من كحلون. عرفتك، عرفتك وبعرف ستك. انت وراجي وحاتم.
3: يا بي ملا ثلاثه، يا بي ملا ثلاثه.
4: انا طالع لعند ستي وكان عرس بنت خالتي وتعطلت سيارتي بميسرين
0: وتخالتي ونعمين المكانسيين حلدين ما صلح لك السياره، خربطت البلد. انت من ستك مش كلجيه.

0: اكلكن.
1: سيدنا انا مش بقصدي وحياتك.
0: بعرف بعرف مش بقصدي قتلتيهم
1: وخايف اشهد مع حدا حتى ما زعل حدا.
0: انا مطرحك ما بشهد.
1: وشو بعمل؟
0: راجي وحياتي مقلن 20 سنة هاي بيخلقوا سبب حتى يتقتلوا، ولما عرفنا انه رح يجوز اولادهم طلعنا صيفنا قلنا بكره بيروحوا. يا ريت ما صيفنا
2: يا سيدنا، نحنا معنا الحق.
0: يي بعدك يا راجي ملقط لي بالحق، تعيش وتاخد عمره وين بعد في حق الله يرحمه. اللي بتريدوا تصالحوا
2: مثل ما بتريد،
0: ومين اللي بيبدا بالصلاح؟
3: هني
0: يا اهل العروس، بما انه العريس هو الرجال والرجال على هالغلا ارتفع سعره صار نادر ما يلتقى، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: يا اهل العريس، بما انه العروس من الجنس اللطيف واليوم القيمه للستات، بتريدوا تعتذروا؟
3: لا.
0: طيب اعتذر انت يا نعمان لشهيدي.
1: اوعى ولا بقصف عمرك.
4: سيدنا ثبت لعمتي.
0: لك عمتك لازم تنسب.
1: ايه الله يشد الظهر فيك.
0: سب لك ايها شهيدي احلى ما سبوها الغضب.
1: ايه فهمه
0: عمره ما يفهم، بكره بيندم.
4: اندم.
0: وانتو شو؟ خلص قتلتوا؟
3: قتلنا.
0: والعريس والعروس؟
3: قتلنا ورجعنا.
1: خلص سيدنا خلص.
0: يعني ما بقى للصلح مطرح؟
3: لا.
0: هالعرق انا لقيت الحل.
2: فضل.
0: بما انه انتوا تزعلتوا وما بقى للصلح مطرح وشهيدي صبية حلوة عم تكبر وانتوا مختلفين، وبما ان حاكم صالح والحاكم الصالح دايما بيلاقي الحق لمصلحته ومصلحة الحاكم فوق كل المصالح، لقيت من المناسب اني انا اتجوز شهيدي.
3: سيدنا
1: صبي
0: روح. ايه نعم انا اعزب لطيف وبقدر الجنس اللطيف، وشو بني املك وعز وجاه
3: وشباب.
0: سمعتوا؟ شباب.
1: بس
0: اعرف شو بدك تقولي. عوض ما تقولي انا كبير، قولي اصغر من القعده الاختياريه بتهون الشغله. يلا انا رح اخد شهيدي وانتو اصطفلوا، تتزعلوا تطرادوا انا ما دخلني. جمعت الجين نوروا لي ساحة ميس الريم، بدل عرسي بميس الريم، جاي اخد عروسي مثل فرسان الكتب، وبدي زيون تكون وصيفة الشرف، وعد تخلوها تتحرك من هون، مش رح تهرب كحلول. هابروني
5: عارسنا يا زينة كل المحار.

0: وقع الحزن بمي سرين والعشاء تفرق، زينة عرس بمي سرين والعشاء تفرق، شدوا كتير انقطع الخيط وصارت العتوبة بكي، حتى الناس اللي ما بيحبوهم سكتوا وانكسر الحكي.
1: يا ناس هامل زينة وعم بتقول اشي حزين.
0: مرات الزينة بتحزن.
1: اذا هني متفقين بتكونوا غلطانين،
0: واذا انتم مش غلطانين
1: بيكونوا هني مش متفقين.
0: وقليلي كنت محسبة حزورة لعبة، تاري فرقت شخصين بحبوا بعض،
1: وقعتنا كلنا بالظلم.
0: شفتي انا ليش بقلك الشعر بيهون الاشي؟
1: وهاني
0: بتهون بتهون.
1: انا مش رح بتهون عندي، ولا رح اترك من هون الا ما ترجع شهيد النعمان.
0: دخليك ليش مرات الواحد بيكون برات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟
1: انا هيك ما وقع ظلم على انسان بهالارض الا وحسيت حالي انا اللي انظلم. اقولك فيي استعمل هالتليفون؟ تأخرت، بكون بيل ستي انشغل علي شفلي تشويح.

0: رسالة من مختار المخاتير إلى أهل ميسرين وإلى شهيدي ابنة حاتم أبو شهيدي خطيبته التي استلمها من نعمان ابن راجي تحية وسلام. أيها الأحباء، تعلمون أنني أنا صهركم العتيد، فلا أمور المخطرة تشغلني ولا قضايا الدولة. كل تفكيري عندك يا شهيدي، وحابب انزل اسهر تحت شباكك بس لو مخاوف رشيا. لذلك انتدبنا عنا حضرة الشاويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومانتيكي، وكلفناه وضع تقرير مفصل بكل اختلاجات عواطفك الطاهرة وإيداعنا النتيجة لينشرح خاطرنا. باعت لك بوسي مع الشويش.
1: قال ما بدأ
0: فإذا اكتب تمنعت عن التقبيل.

0: حاتم، وينك يا حاتم؟
1: شو هالعياط؟ شو ما قريت الارما ممنوع التزمير؟
0: من امتى؟
1: ولو يا معلم راجي، من امتى؟ من يوم ما صار هون بيت خطيبة معلمنا.
0: دخلك؟ مش انت قبل شوي كنت نازل غناني ورقص انت والافندي؟
1: ايه بس نحنا عم نرقص بوظيفة، معنا امر خطي بالدبيك، عم نتشخلع بمهمة رسمية.
0: يعني حضرتك شوي شو مطرب ورقص؟
1: يا معلم راجي، يلي بده يضل مرتب حاله بده يعمل كل شيء.
0: قرب خي حاتم قرب.
2: ايه الله يسامحنا، 20 سنة عداوي، غلطنا بحق حالنا وبحق اولادنا.
1: ايه شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟
0: بدنا نتصالح.
1: اسم الله اسم الله، شو على خاطركم؟ انتو بدكم تتصالحوا، نحنا ما بدنا نصالح.
0: انتو شو دخلكم؟ نحنا بدنا نسقط الدعوة.
1: ونحنا ما بدنا نسقطها.
0: هيدي اول مرة بسمعها، السلطة ضد الصلح.
1: ايه صار إلنا مصلحة انكم ما تتصالحوا. ناسيين انتو انه في حق عام، وانه معلمنا مختار المخاطير هو الحق العام، وانه الحق العام بده يتجوز شهيدي.
2: ايه وليش نحنا تحت امره؟
1: كيف سمعني؟
2: بدنا نجوز نعمان لشهيدي.
1: طبعا وهك حياتي،
2: ما في
1: عشو راكب تتجوز بنتك لنعمان تتعمل شهيدي كنة راجي؟ ولاعراف مصلحتك، بنتك بدها تصير كنة الدولة، انت رح بتصير عم الحكم.
2: بس يا خي الولاد بحبوا بعضنا، راح يطقوا
1: ويطقوا لك. يعني طق معلمنا؟ اذا طق معلمنا بتطق البلد، بيطقوا القعدة الاختيارية، بيتلخبط النظام، وساعتها منين بدك تجيب اختيارية تتظبط الحالة؟
0: واذا البنت ما بدها؟
1: هي ما بدها، هو بده، القعدة بدهن، ونحن المخفر هون كله بده. صحيح

0: زيون كأنك قاعدة بقلبي. أنا سيف المحبة مش هيك قلتي؟
1: وأنت جانح المظلومين.
0: وأنا جانح المظلومين؟ شو ما قلتي قليل علي. جيت وعارف إني جاي يردن لبعضن، وعارف إنه ما يسليم ما رح تتصلح إلا إذا هزيناها بقوة. قلت رح أتجوز شهيدي حتى تتحركوا وتتراضوا مع بعضكم. وقف حالي ربوء كرامتكم بتبين معكم؟ لك روحوا روحوا، مش رح تلاقوا مختار مثلي. بسلامة قلبي ألف مرة إذا صار لي شيء رح تتشرشحوا.
2: صحيح
0: راجل حاكم، كانت طلعت براس وليدكم. أنا بهمز بس مريت بهبوج، انتبهوا. ها وينو نعمان؟ ده هو نعمان.
3: يا
0: حو
3: نعمان يا
0: حو. ها نعمان ها، هات ايدك لو هات ايدك يا الله يهنيكم ووفقكم، اوعى تخلوني اشوفكم الا مجوزي. يلا بما انه زيون هي الحركة القصة، عندي جايزة الك تقبليها؟
1: بقبلها.
0: اني اتجوزي
4: زيون؟
0: نعمة راح يتجوز شهيدي، انا تعذبت وجيت، لازم يطلع لي عروس، انا راح ياخد زيون.
1: بس انا
0: مخطوبة؟
1: لا.
0: مجوزة؟
1: لا.
0: انا مش مخطوب، اتفقنا.
1: انا ما بدي اتجوز.
0: وبهين عليك ارجع بلا عروس، لحقنا وعذبنا القاعدة الاختيارية، خايف المرة الجاي يكونوا هرهر وليك ليك نعوس ونعوس نعوس.
1: سيدنا؟
0: نعم.
1: قولك حقيقة كل اللي عم بيصير؟
0: لك ايه، ما في حقيقة الا اللي بتصير.
1: واللي بالبيت؟
0: بيضل بالبيت.
1: وشو قصة الريح بتقدفنا عزوقة؟
0: شو قصتك انت؟ الظاهر الك قصة.
1: قصتي مثل كل القصص.
0: قولي.
1: بنت بتحلم من زغرها بتحلم، والايام بتمشي والحلم بيتهدم. جاني عريس قالوا مش حلو، جاني عريس قالوا مش غني، والتالت حبيته حبيته ما بعرف كيف، فرقتنا الريح وشفت حالي هون.
0: يا زيون قصتك انت والريح قصتنا كلنا. انا وصلت وانتظرتك بس انت دايما بتتاخر.
1: تأخرت عليك؟
0: وصلت لعندي مأخر.
1: مش ذنبي.
0: بعرف هيك بدي الريح.
1: وانت بتعذر.
0: والقعدة بردوا، نيمون العمر على الكراسي. أنا رح أرجع أصر وبقعد انطر لحالي، وانت بدك كملي مشوارك عكحلو. يا أهلي ميس الريم تتهنوا بالعرس.
1: سيدنا.
0: نعم.
1: خلي نعمان يصلح لي السيارة.
0: تكرم. انده نعمان يصلح للسيارة. خطركم خطركم.

0: خلص الموسم، بنت خالتي اتجوزت وسبقني الفرح.
1: بيسلم عليك نعمان وقال اليوم عرسه مش قادر يصلح لك السيارة.
0: شو؟
1: ايه هيك شو؟
0: كيف يعني؟
1: هون هيك شو؟
0: طب شو بعمل؟
1: ما بعرف.

0: يابا ليش السيارة معورضة بالطريق؟
1: صار لزمان معطلة ما قلتوا شي، هلأ فقتوا؟
0: كان في شي أهم، هلأ خلصت المشاكل وفضينا للسير. ليش معورضة بالطريق؟
1: كل هالمشاكل تجوزنا نعمان على أمل يصلحها، ونعمان طلع مثل غيره بس نيل مطليبه نسيني.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوتنا المشتركين معنا في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكي يهابهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الأول، لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. ثمرة هذا السر الندامة.
2: ببستان الوحدة والألم سهرت يا ربنا يسوع والكل نامه. وحدك كنت عارف تمن خلاص البشر، ووحدك قادر تدفع هالتمن. بس ما لقيت ببستان الزيتون إيدين تقبل خلاص، مستعد تدفع تمن عنا بالكامل. بداية طريق جلجلتك كانت ببستان الزيتون، غابة الأشجار اللي ما بتموت وبتقدم كل شي عندها للإنسان، الجزع، السمر، الورق، الغذاء، الدفى. وانت يا ربنا يسوع بفدائك إلنا زدت عليهم كلهم الأبدية. بهيك البستان عطيتنا يا رب أهم وسيطين لحياتنا، نصلي تما نوقع بالتجربة ونقول دايما لبيك لتكون مشيئتك. هالموقفين كانوا دستور كل حياتك على الأرض، وببستان نزاعك قطفت ثمارهم وقدمتهم إلنا تتكون إلنا الحياة من جروحاتك وموتك وقيامتك، وتكون إلنا بوفرة. بندم يا رب على كل يوم خميس أسرار ما سهرت فيه معك، يعني عكل معاناة عيشوها اللي حولي وأنا ما شاركتهم فيها. بندم على كل صعوبة بحياتي ما قدستها بالصلاة، وعكل فرحة ما زينتها بالصلاة. بقدم لك حالي هلأ اللي صارت قديمة بسبب المشاكل وصعوبات الحياة، من إيدي أو من ضعف وجهل اللي حولي. بقدم لك حالي وبريد أتنازع وتموت معك ببستان الزيتون، تتخلق معك يوم القيامة إنسان جديد، بريد بالأول وبالفعل إرادة بيه اللي بالسماء، وبيصلي من كل قوته حتى تتم هالإرادة. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
5: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل الحزن الذي حزنته. الثاني، لما جلد ابنك على العمود بالسياط، ثمرت هذا السر إماتة الحواس.
2: جلدت يا رب بمشوار ألامك الخلاصية، وكانت السياط موجعة جدا. جلدت وانت البري، ولليوم ما تغيرت المعادلة كتير، بعدك عم تجلد بسياط عدم الأمانة لمحبتك، بعدنا عم نجلدك بسياط الخيانة، بعدنا عم نجلدك بسياط الرياء والجشع والخبس والأقسى، إنه بعدنا عم نجلدك بسياط الأقنعة المتسترة تحت اسمك. يا أيها الفادي اللي ارتضى الألم لخلاص البشر، رحمنا وسمحنا. يا أيها المخلص يلي قبل الجلد بسياط البشر، اغفر لنا. يا أم يسوع اللي انفطر قلبك على يسوع المعذب وعلى الناس الجهلة، صلي عنا، نعرف نشارك الرب ألامه ونوصل للنيل خلاصه ومسامحته، أمين.
7: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، أمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
9: الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الثالث لما كلل ابنك بإكليل الشوق على هامته المقدسة، ثمرت هذا السر احتقار المجد العالمي.
10: بهالسر منتأمل يسوع تكلل بالشوك، إكليل الملوك ممزوج بالألم والتضحية، كله كرمالي أنا الإنسان الخاطئ. منتأمل بهالصورة كل يوم منشوف فيها كل المحبة اللي خلته يحمل الألام ليوصلنا للخلاص. كيف عم برضى زيد من ألامه من خلال خطيتي واسمي، كيف عم زيد حزنه من لامبالاتي وأهمالي وأنانيتي. بدي اخجل اليوم واعترف بخطيتي، بدي اطلب المغفرة، بدي ابعد عن الهلاك والموت واعرف انه انا ابن هالملك المكلل بالشوك، وفرحته بتوبتي بتخفف من ألامه وبتمنح هالنفوس التايبة نعمة عظيمة ورحمة كلية. شو بعدنا ناطرين ولوين رايحين؟ لهلاك سهل، أما الخلاص والحياة الأبدية بدها مثابرة، بدها إرادة ذاتية على التغيير، بدها تعب وسهر، بدها قراءة عميقة حتى للتفاصيل الصغيرة اللي مرات كتير منهملها ومننغمس بعاداتنا وما منعود ننوي نصلح كل الأخطاء اللي بطلت بنظرنا أخطاء. بالعكس منصير نفتش على المبررات ومنقول نحن هيك كتير منيح، ومننسى انه نحن عم نغرس الشوك ومنكبر حجم هالإكليل اللي نوضع على راسك يا ملكنا وإلهنا. مريم يا أم الملك، تشفعي فينا وما تتركينا نهلك بخطيتنا، علمينا كيف نتوب ونرجع لحضن الدفا، نرجع لقلب الرحمة وهونيك منلاقي كل الرجا.
11: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
11: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء
2: ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
9: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته. الرابع، لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. ثمرت هذا السر الصبر والتسليم.
12: كل شخص منا يا رب عنده طريقه، وبهالطريق في صلبان وصعوبات. أوقات يا رب بيتحكم فينا الخوف من حمل الصليب فمنهرب منه، ومنترك أوهام الدنيا تسرقنا من وقعنا وحقيقتنا وبتقربنا عن حالنا. باختبارنا معك عرفنا أنه أمواج الخوف من الصعاب تكسرت على صخرة الحب لما حملت عني صليبي وحملتني حياتك. أخذت فراغي ومليته من أبديتك، حملت غربتي وهديتني البنوة. مريم، أنت أول مدرسة تعلم فيها ابنك يسوع كيف يحقق إرادة بيه حتى النهاية، لأنه فيها وعبره بس بيتحول الموت لحياة والصليب لقيامة. أمين.
8: أبانا الذي في السماوات،
4: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
8: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته، الخامس لما مات ابنك على الصليب، ثمرت هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. الموت هو حالة طبيعية كل إنسان لازم يكون عم يقطع فيه، ولكن الموت إذا بقي مجرد نهاية ببطل له معنى، وحتى موت يسوع بيبقى بس مصدر حزن. مع مريم نتأمل بيسوع اللي مات على الصليب بالوقت اللي كانوا كل التلاميذ قرروا وفهموا إنه هيدي النهاية. مريم هي الوحيدة اللي آمنت إنه الحب الحقيقي مش ممكن يكون مصيره الموت. نحنا كمان أوقات كتير منكون أشخاص أحياء ولكن بالعمق ميتين، لأنه فقدنا معنى الحب الحقيقي والمجاني. موت يسوع على الصليب كان علامة لكل واحد منا حتى يتأمل بحياته ويقرر يموت عن كل شيء بيقتل الحب اللي فيه والحياة اللي الله عم يدعي عليها. مريم فهمت انه موت ابنها على الصليب رح يعطي الحياة لكتار ناس. علمينا يا مريم انه نعرف نموت عن خطايانا تنكون مصدر حياة وننقل حياة الله لكل الناس. امين.
14: ابانا الذي في السماوات
15: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. أمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
16: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.
1: يا سلطانة السماء والأرض، الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى أبد الأبدين. آمين.

بحبك يا مرش أربل، ما تتركني وقربني أكثر من يسوع.

كورة شغلتنا بالعتمة ناخد النعطي منجيب من العتمة شو بدك بهوله ضو القمر ضده ضو الشمس ضده ناقص

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. منتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانهم بتصير ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر

ادفع إيجار وشوف الدم والضمير ببلش يخلق أعذار وبيبكي لك وبينهار ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون نصدقته أخوت بتكون والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

الوجهك يا خلو وجهك يا خلو كل الحلالو الوجهك يا حلو كل الحلالو

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

بيرخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح بيرخي ولا بكتب اللوح

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

0: صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: تفضل.
1: الله معه حكيمنا.
0: مين؟ السامي يا فندي؟ اهلا وسهلا، تفضل تفضل. لحظة واحدة بس من فضلك.
1: شو هالدواء اللي عم تعبيه بالأناني؟
0: سامي يا فندي، شو جاي تسرق المهنة مني؟

0: هيدا دواء يا سيدي لالتهاب الدينة.
1: صحيح، عظيم عظيم جدا. ومن شو مركب هالدواء؟
0: والله الحقيقة الصعب يحدد لك الأنواع. على كل حال هو تعرف انه كل الأدوية اللي عندي من جميع أنواع الأعشاب.
1: أقول طبعا الأعشاب مصدر كل الأدوية. وشو هلا عم تغليها هون بالطنجرة؟
0: ها بشكرك كتير يا سامي أفندي، صار لازم نطفي النار. ايوه هذا يا سيدي دواء جديد عم بخترعه للقرحه، ان شاء الله ينجح معي. اتفضل اتفضل سامي افندي. يا ميت اهلا وسهلا، يا ميت اهلا وسهلا. اتفضل شريف. انا اقول جي دوره تفتيشيه مثل العاده.
1: للحقيقه تعرف هالأيام صار في احتجاجات كتير عليك من قبل المختصين.
0: من زمان كتار اللي احتجوا لكن ما طلع بينهم شيء. أنا بدي أعرف بس هالاحتجاجات المتكررة ليش؟
1: يا سيدي بيكفي أولا إنك طبيب غير قانوني، ثانيا ما بيجوز لك تحضر أدوية بدون مراقبة وزارة الصحة.
0: سينا أفندي جاوبني صراحة، أي طبيب قانوني عم بفيد المرضى قدي؟ بعدين يا أخي أنا مش عم بصلخ المرضى، أنا عم باخذ منهم مبلغ زهيد زهيد جدا مع الدواء كمان. بعدين كل أنواع الأدوية اللي عندي كلها من الأعشاب، قول شوف أي نوع من العشب مضر.
1: قول أنا كمفتش دايما عم بيجي حصتك بتقاريري وأنت بتعرف.
0: وأنا كمان سامي أفندي مش عم تخلي علي.
1: على فكرة المحروس عاطف وين صار؟
0: صحيح ذكرتني، قلوا لحضرة المدير ما بقى يتعذب ويبعت لمفتشين. آخر السنة السنة هذه إن شاء الله بيتخرج عاطف وبياخد شهاداته وبيجي بالسلم العيادة محلي.
1: ما شاء الله، السنة هاي بيتخرج طبيب؟
0: إيه نعم إيه نعم. اتفضل. مين؟
2: دخيل يا حبيبي. دخيلك الحقني عيني.
0: اهلا وسهلا.
2: انا مش عارف كثير يا حبيبي.
0: اتفضل استنيك. تفضلي دخيلك. كيف الصحة استنيكم؟ كيف سيدة الملحم؟ طمنينا عيني.
2: دخيلك هلا شو بدك بملحم وكيفني وكيف بملحم؟ دخيلك شوف لي عيني، شوف لي عيني شو به. دخيلك رح موت من الوجع.
0: اسلامك قلبك، اسلامك قلبك من الموت.
2: طب
0: وريني انا شو؟ طلعوا
2: واطف
0: هلا
2: دخيلك
0: شوف
2: لي عيني
0: جماعه
2: بالاول وخلص.
0: وريني لا شوف شيلي دكانه، شيلي دكانه. اي هذه ولا
2: هذه؟ ايه حقيمه. ايه شوف فتح دخلكم.
0: بسيطه بسيطه بسيطه بسيطه. لحظه عن اذنك. لحظه بس لحظه.
2: عجل حقيمه خيلك عجل حقيمه.
0: دقيقه دقيقه. طولي بالك شوي، دقيقه دقيقه واحده بس وبروح رجع.
2: كان الوجع بالمرة يا حكي. طيعة تقطع كل شي في أوجاع إن شاء الله.
0: لحظة.
2: يا ربي.
0: ستنا الحمى تدعى لعنين هذي. شو الحكي؟ هذا الدواء بتقطري منه كل ساعتين مرة.
2: هيدا؟
0: نعم.
2: وبالليل كمان بقطر كل ساعتين مرة حكي؟
0: لا لا لا ست ملحم، بالليل ما في زوم، بتكوني نايمة وعينك بتكون مغمضة.
2: شو مصدق حالي؟ معك حق يا حكي، معك حق. خي طيب قديش بتقمر تدفع يا حكي؟
0: ولو ست ملحم كرمال الصداقة اللي بيني وبين السيد أبو ملحم أنا بعتبركم أنتو إخوان إلي. على كل 50 ليرة بس بكفي فحصي ودواء.
2: ولك بتستاهل 1000 ليرة كمان مش 50 ليرة بس. شوف ايه تفضل يا حكي. هاي 50 ليرة وحبة مسك بشويربة. ولك الله يطول عمرك والله لا يحرمنا من أمثالك. كتر خيرك كتر خيرك. يلا خاطرك يا حكي.
0: مع السلامة ست ملحم.
2: الله يسلم.
0: مع السلامة. سلميلي على السيد أبو ملحم.
2: وصل يا حكي وصل.
0: Ha ha ha ha ha ha. كيف ريت يا سامي يا فندم؟
1: أما بشرف بهنيك من كل قلبي. فحص وعلاج وفائدة سريعة بخمسين ليرة. يا عمي أقل طبيب اختصاصي ما بيرضى بأقل من 200 ليرة.
0: شفت فإذا سجل بتقريرك، سجل سامي أفندي.
3: أوه

0: هاي اجيت. شو يا ملحي طمنينا؟
1: لا الحمد لله، الله يبارك بدقيقته هالحكي. الله يطول بعمره. يا عيني يا عيني يا ابو ملحي، من اول قطره زين الوجع بالبحر.
0: شيء عظيم
1: يا رب كتر خير.
0: شفتي قديش قلت لك تروح تشوف الحكيم حسك عيني.
1: ولك الله يقطع الوجع ان شاء الله، هو الوجع بينطار. ليش انا عارفه هاي؟ انت رب لبخ لك ملبخه مية خبايزه بغلين على النار وفك الله بزور الوجع.
0: بس طولتي، شو التخمين كان عنده زبونات الطيب؟
1: لا لا ما كانش في عنده حالي، بس انا وريجع على البيت ميلت لعنده الخياطه وانتهيت عند شوي. خير اخركم. خير خير
0: نقدر نعرف تخزينيش يعني شو كلفت الزياره للحكيم؟ يعني مش حاب اسال على المصروف، كل المصاري على حسابك انت.
1: تسلم تسلم. بعرف ولا تصور يا ابو ملحي، تصور شو هو صاحب وجدين وضمير هالحكي.
0: عظيم.
1: فحص العين مع الدواء 50 ليرة.
0: لا 50 ليرة بس؟
1: ايه وحياتك على الغيرة، 50 ليرة بس. شايف قديش ابن حليل هالحكي؟
0: يا عمي من هو الطبيب الانساني هذا؟
1: دكتور زعفران. دكتور زعفران ما غيره.
0: زعفران؟ وين في عندنا حكيم اسمه زعفران؟ كمل.
1: اسم الله حولك وحولي، شو صاير غريب عن هالبلد بيظهر؟ بطل تعرفوا للدكتور زعفران؟
0: اوكي عمي بعرف واحد اسمه زعفران، بيوصف وصفات عربية، بروح يجمع اعشاب من البرية وبيجي بيغلي وندم.
1: ولك ايه يا عمر دينك هيدا ايه ولا وش عم حزرك حزايرة انا؟
0: ايه واضرب من حزايرة كمان. كمل حمى لقيتيش غيره تروح لعنده هالمحتال الدجال هذا؟
1: كيف كيف كيف، وان شاء الله بيكون مجرم ومحتال وقاطع السير دي كمان. بكفي من اول زياره شفالي عيني.
0: شو
1: ليه صارت الساعه دخله؟
0: مش ليه بالساعه يعني حوالي الساعه 10:30.
1: 10:30 تعطيني انا مضي عن الوقت بسيعه. خد الله يرضى عليك، اطر لي شوي بعيني بتعمل معروف.
0: كيف؟ على حسب صحت بالمرة عيني كمان.
1: يا لطيف يا لطيف، شو بتحب تسأل؟ ما وصاني الحكيم حتى ابقى اطر لها كل ساعتين مرة.
0: اوكي ملحي بتخاف انه
1: بتخاف شو؟ هيك دخلك هيك، باش بدي تقصر لي ولا بدي اربح حجبي الحريم وكتر غيرك، انا بقتل لك عيني.
0: هذا اللي ناقص، نوقع تحت ايدي واحد دجال محتال هيك وهلا طيب من نقل بالزعروف.

0: 잠시나 일단 좋아 듣던데 안티베나스는 아예다 할게 에 안티
1: 다니엘의 셰프 내가 나스는 알아라
0: 오 그치 샤들 밑에 아부
1: 에 يمكن سير مثله وأحسن كمان
0: كيف؟ لا لا لا لا ما ما ما ما بظن بسير أحسن ما بظن
1: كيف عرفت يا مرش؟ حكمت عنده شي مرة؟
0: ايوه دايما بتحكم عنده مثلا هلأ وصف لي دواء طب أسحبك كير على شغلي ما أنا بنام هون فوق بالعرزين وما في حدا يصحيني
1: شو هو هالدواء اللي وصف لك فيه؟ بقدر شوفه؟
0: ايه معلوم ها؟ هذا الدواء عاطف أفضل
1: كيف بتاخذ منه الدواء ده؟
0: في يوم عبك الساعة معلقة كبيرة
1: طيب وانت امتين بتقوم على شغلك؟
0: كمان الساعة 7
1: فإذا طالما بتقوم الساعة 7 لشو اللزوم للدواء طيب؟
0: الله يسامحك عادي أفندم ما الحالة عم بصحى ما الحالة؟ أبوك وصف لي دواء تاني تقوم أخذ الدواء
1: كيف؟ شو هو هالدواء التاني؟
0: وصف لي منبه كبير مربوط دايما على الساعة 7 ليه؟ ها؟ سي سي ما حدا صوته ايه
2: ماما وين البار
3: يا عم حياتي شو بيك جيت تقبرني
2: تعي تقلك شوي تعي
3: خير ان شاء الله شو بيك شغلت اللي بيه
2: بترجيك يا ماما ساعديني على البابا حتى يسكر هالوكر اللي مسميه عيادي
3: لا يا ابني دخيلك عيفني من لسانه فوت حكي منك لا
2: انت بتخافي حكيمة هيك انا راح حكي وانا لابد ما سكر هالوكر ولابد ما سكرها العياده المزيف
3: ولك يا حصرت عليك وعلى امك انت بدك تقدر تسكرها ولا تقبرني وزاره بامها وابوها نقابه اطباء نقابه صيادله ما قدروا يسكروها انت بدك تسكر له اياها
2: بس هيدا بسموه ابتزاز ما بيجوز هيك يا ماما احتيال على الناس استغلال طيبة قلوبهم
3: بس يا تقبرني مثل اللي سمعت منه انه بكره باذن الله بس تاخذ شهادتك بده يسلمك العياده لك انا
2: قال لي كمان هالشي هيدا بس انت بتعرف انه انا بعدلي سنتين تلاتة تخصص بالخارج ولابد اخر شي من انه يغلقها العيادة حتى ارتاح انا وكون شغلي مرتب ونظيف
3: ايه فوت تقبرني يا حوي بالعيادة جوا فوت احكي انت وياه بس ليك يا ابن على رواق وطول بالك على بتعرف هو سيطلع خلقه يا رب تنجينا
2: بس
3: اتركني بحالي الي
4: فهمت شو قلت لك؟ تلات معالق تبع الشوربة كبار من هالدواء كل يوم. طيب يا حكيم ما بيسأل لاكل شوربة؟ لك لا ما بقصد. تلات معالق كبيرة اللي بتاكل فيهم شوربة يعني تلات معالق كبار كل يوم من هالدواء.
5: ليش عم تعيط؟ ولا فهمت عليك؟ تلات معالق كبار من هالدواء.
4: عمرك طويل. خير ارتاح وريحنا تلات معالق كبار من هالدواء
5: يا حكيم قبل الشوربه يما بعد الشوربه بدي اخذ الدواء
4: الله يجيبك يا طولة الروح الله يجيبك يا طولة الروح يا خي مش مفرقه معي بعد الشوربه قبل الشوربه المهم تاخذ تلات معالق كبيره من هالدواء كل يوم
5: يا حكيم بيسوى اي شوربة اللي كان
4: طلعت على الشوربة اخونا يا خي اي شوربة اللي كان بيسوى معلش المهم تاخد تلات معالق كبيرة وبس يخلص ارجع قلي
5: شو بدي اقول لك يا حكيم
4: لك لا اعطيك غيره
5: ليش هيدا الدواء ما بيسوى يا حكيم
4: لا كيف ما بيسوى ليش اعطيك لك انت تشرب منه
5: طيب ليش عم تعيط يا حكيم نشرب منه
4: هلا اسمح لي 50 ليره وخلصني منك بقى
5: ليره
4: شو عم بيحتجل هون انا 50 ليره
5: طيب
4: شو هيدا يا
5: هاي 50 ليره
4: مع السلامه
5: بس تاني مرة يا حكيم ما تغلطش باسمي وتعيدني سلامة اسمي سلوم بخاطرة
4: سلوم
5: سلوم
4: سلوم سين لام واو ميم سلوم
0: شي بيضايق يا شي بيطلع فلق.
2: هلا يا بابا بهالاعشاب هاي
4: بس ولا كلمه. انت سامع حديثك انت وامك جوا كلمه كلمه. الله ستر انه المريض اللي عندي اطرش ما بيسمع، والا كنت شوعت سمعتي وفضحت.
2: عم تقول يا بابا كنت فضحتني؟ يعني انت خايف من الفضيحه؟
4: وتكون فضيحه، ما في شيء بيعوض عن شيء. دخلك هالبنيه اللي من 10 طوابق مش من هالاعشاب اللي عم نغليها؟ ايه حضرتك تخرجت دكتور من اكبر جامعات ومعك اكبر شهادات، مش من ورا الاعشاب اللي عم نغليها؟ اربع خمس شقف ارض وكرمان عنب وتين. ايه مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ اربع سيارات واقفين تحت، مش من الاعشاب اللي عم نغليها؟ روح روح من وجهي وحاجتي تفلتت علي بقى.
2: بس يا بابا لازم تفسح لي مجال من شان ثبت اسمي كطبيب قانوني وعزز مركزي.
4: يا حبيبي ليش انا واقف الدرب اسمك وتعزيز مركزك؟
2: طبعا بكره بس بلش بالشغل بدهم يقولوا عقد ما اخذ شهادات خليفه بيه بالطب والعلاج، وشو بده يطلع منه؟
4: لك يكون ولك تكون لك الشرف تكون خليفه بيك كمان.
2: يا بابا إلي الشرف 100 مرة أكون خليفتك، وأنا ما بنسى فضلك علي، بس أنت بتعرف.
4: اسكت، لك اسكت اسكت، جيني زبونات، خلي الحديث بعدين نبحث بالموضوع. تفضل.
6: الله معك يا حكيم.
4: أهلا وسهلا بالست منين.
6: خلص الدواء من امبارح وما قدرش اجي اخذ غيره بقى.
4: الله يسامحك الله يسامحك يا ست منك.
6: يا رب.
4: ما قلت لك انا قبل ما اخلص الدواء فتره عطرتين تيجي لعندي تعطيكي غيره. تفضل.
6: للحقيقه يا حكيم رجع الوجع مثل ما كانوا اكثر.
4: هذه هلا طبعا طبعا ما بدي ارجع الدواء لانه ما قدرت لك.
6: يا ربي
4: يا حكيم اكره
6: اللي بده يطيق الاوجاع
4: كلها. يا ربي يا حكيم داخل ست الملحيم؟
6: ايه
4: اي عين انت لي هيدي؟
6: ايه اي عين بعده بلا اي عين. كم مره بصير جاي لعندك يا حكيم؟ عين يمين ما تاخذني الله خليك ما في وجع.
4: وانا كمان ما تاخذيني من ما بيجي زبونات لعندي بنسى.
6: بدكم هاي هاي هاي اليمين يمين يمين يمين يمين اخي
4: يا شفا. ان شاء الله
6: ان شاء الله ان شاء الله الله يسمع منك يا حكيم. الله يسمع منك يا حكيم. شوف ارتاحك.
4: هاي حكيم
6: كيف؟ يسلموا ألف دقيقة
4: لك وديادك كمان. ايه رح تعطيك قطرة بس انتبهي يا ست الملحي ما عليك تأخري.
6: لا
4: قبل ما تخلص القطرة قطرتين ترجع لعنا.
6: خلاص يا حكيم خلاص بقى شح تأخر أبدا.
4: فضل
6: قداش بتأمر تدفع لك؟
4: 25 ليرة بكفي
6: بكفي. أشوف إن شاء الله يكون معي فراطة يا رب. ايه تفضل هاي 25 تكرم عين.
4: شكرا ست الملكي.
6: ايه مش المحروس عاطف؟ كيفك يا طارق؟
2: الله معك ست الملكي.
6: الله يحفظك.
2: كيفك كيف العمل
6: الملكي؟ الحمد لله نشكر الله. للحقيقه الله يخليه فوق راسكم هالويلد، يعني بيسوى ابيلي، يعني فعلا ديت وديت البركه.
2: الله يبارك فيك ست الملكي كلك زور.
6: وقادر ربي وإلهي إنك تطلع شاطر وقدير مثل مايك. وهلأ بخطر.
2: الله معك.
4: مع السلامة استمر.
6: الله يسلمك.
2: سلميلي
4: على السيد أبو ملك.
6: وصي وصي.
4: الله معك. مع السلامة.
6: الله يسلمك.
4: مع السلامة مع السلامة. شفت وين حلق بيك يا خليفة بيك؟
2: فيك تقلي شو هو هالدواء اللي أعطيته إياه واللي اخذت حقه 25 ليرة؟
4: لو وجهتك ايه مش رح تعرف لا شو نوعه ولا حتى كمان من شو مركب.
2: اكيد مثل الدواء اللي وصفته لدرويش. وصفت له دواء حتى يفيق بكير على شغله، ورجعت وصفت له منبه حتى يقوم بكير ياخذ الدواء.
4: جاهل

0: شو لواش وين قابل؟
1: معلش يا ابو ملحي، امول القهوه لحيلك اليوم، كان خلص الدواء وبدي روح جيب غيره، وبيسواش اتاخر. هيك وصلني الحكي.
0: هلا هيك بدنا نقضيها يا ملحي بكل ساعتين قطره. ولك اسمع مني وروح وشوفي لك شي حكيم قانوني يريحك من الاوجاع.
2: نعم نعم، ليش الحكيم القانوني بيفهم اكثر منه انت التاني؟ هي قبل شوي قطر طلي وراح الوجع ما كانه في شي،
0: وبعد ساعتين بيصير كانه في شي. وركود يا ابو ملحي مقطر لي.
2: طمي بالك بقى، شرح كالفك حبيبي حتى تقطر لي. عيب الشوم، بس اقول من الاول انك عم تستثقل ومتضايق لاني عم كلفك تقطر لي.
0: ولك يا عمي والله مش متضايق مني، بس
2: بلا بلا متضايق. بسيطة، الله لا يحرجك انك تحتاجني او تربح جميلتي بهيك مساعدة. شو بدي اقول لك، خذ اصرف لي هالمية ليرة، ما صلح الحكيم ما معوش فراطة هونيك.
0: ليش قديش حقه الدواء؟
2: الله لا يكسر حالي، 25 ليرة.
0: خدي يا عم خدي، بلا ما تصرف المية ليرة، هاي 25. اوف شرف.
2: يسلموا دقيتك، الله يبحبحهم بين ايديك يا رب. ولك روق، اضحك، فرفش، يقطع الزعل ان شاء الله، بيسوي لكش الزعل. ليه؟ الزعل بيرفع الضغط وبيقلل الهيبه يا ابو منحي.
0: ولك يرتفع ضغطي وتقل هيبتي، ولا نخلي واحد مثل هذا يضحك علي.

0: من هو يا درويش؟ يا درويش؟ درويش؟ هذا مأكل بعضه ذي. مين بدي يعمل لنا فنجان قهوة يا ابني؟
1: شو هذا؟ تليفون؟ ده مش تليفون. هذا منبه بالعرزال عند درويش فوق.
0: أهلا
2: أهلا. أحيا دكتور زعفران. ما في منك والله، ما في منه. يا أهلا أهلا، صباح الخير.
0: صباح الخير.
2: أول ما هيك
0: إذا بتعمل معروف.
2: إيه هذا،
0: أنا مبسوط منك كتير. عم تستعمل منبه حتى تقوم على شغلك بكير.
2: لا لا، ما المنبه عم بوعيني بكير على شغلي. الدكتور زعفران وصف لي دواء تاني تقوم اخذ الدواء هذا.
0: هذا دواء شفتك عم تاخذ منه.
2: ايه
0: طيب، ولشو المنبه لك؟
2: لا كيف لشو المنبه؟ تقوم اخذ الدواء.
0: انا قول زعفران وصف لك المنبه كمان.
2: مين فكرك لك ايه؟ ليه في غيره دكتور بهالبلد بيعرف يشخص المران؟ ما في عالم غيرهم وشاطي كتير. ايه مثل العادة قهوة وسط بهي. ما عارف
0: يا عمي شو الزعفران هيدا؟ لك رسموتين بشك.
3: اخ يا امي اخ.
4: شو لوين يا حبوبه؟ بدي تغلي لي شوية الأعشاب.
3: ماني فاضي لا لك ولا للأعشاب هلا، رايحة عند الحكيم.
4: عند الحكيم؟ عند أي حكيم؟
3: عند أي حكيم اللي كان، مش فارقة معي، بدي روح أفحص حالي يمكن معي بحسب الكلوة.
4: بحسب الكلوة؟ الله من عنده لا يخلي لك ولا كلوة صار. منيح لي اللي انتبهت لك. أنا وابنك عاطف هون بالبيت حكمة، وبتروح تنفحص عند حكيم برا؟ لك كنت جرسين عند الحكمة.
3: ولك يا زلمة الصبي نزل عالجامعة يقدم فحص، وين تشوف بفهمك بفحص الكلاوي؟
4: أنا ولك أنا شو بفهمني بفحص الكلاوي؟ بتعرفي حبوبة خرجك تعملي لي دعاية لشغلة. رجعي على قفاتي إن شاء الله رجعي. هلا شوفي، هلا بعطيك دواء، إذا كان معك كاميون بحث وكاميونين رمل بنزل لك. كيف؟
3: لا حبيبي الله يرضى عليك، لا نحلك ولا يعقصني. هديك المرة عطيتني دواء ضد السعلة قلبت معي شاقص تصيح مثل الديك.
4: ارجع عادي عادي عادي، تقعد مكسرة إن شاء الله.
3: جيب لنا بقى الحشيش بلش
4: الصين. لا الحكمة بالبيت ورايحة عند حكيم خارجي.
3: طيب لك يا زلمة شو هو الدواء اللي بدك تعطيني إياه؟ بحب أعرف من أي عشبة مركب.
4: مركب معرون الشياطين وشفتير السعدين. حبوبة لا شو بدك تعرفي من شو مركب؟ بدك تتعلم سر المهنة؟ لا رايح عند الحكيمة الدواء بالبيت، وبدها تروح عند الحكيم تشتري دواء. الحقيني على عيد الليلة الحقيني.
3: يا ربي بخيلك على الرجال على القلة.

0: زلمة بلكي ما معي كلي وبحس بالكلي وهيك حي الله بتعطيني الدواء على الخير.
1: عادي عادي عادي عادي عادي حاس كتر حكي بقى. داخلي حبوبة وين تحسي بالوجع؟
0: هون رجل وبيرجع برد لها
1: من هون لهون؟
0: ايه.
1: ولك يا حبوبة بشك انه يكون معك الزيدي.
0: ايه يا رب دخل ولك الزيدي ها مش ها.
1: لا الزيدي بلسانك
0: يا رب.
1: هذي خدي سكي فوتي تسطح جوا خدي معها لهلا ومع العشية وشوفي كيف بتصيري.
0: طيب يا سيدي مع الأعبكرة ومع العشية. اخ
1: تفضل. ولك يا خي قلني لك تفضل. طيب ما تتفضل خليك برا. تفضل تفضل وخلصني وتخلينيش اطلع خليها. لك عم صرفني منك من طير دمك بقى. شي لا مين انت؟ تفضل.
2: شو قصتك يا خيي؟ شو قصتك؟ صار لي ساعة بدق وبرتاح بدق وبرتاح ما في حدا بيرد علي.
1: انا صار لي ساعتين بقول لك تفضل تفضل تفضل. حضرتك ما كنت تتفضل. تفضل
2: ما قلت ليش تفضل.
1: طيب عدم المؤاخذة شو بدك؟ شو بدك؟
2: انا بدي شيء بس ما هي لصوبك قلت تدردش لي شوية أنا وياك.
1: الله لا يعطيك عافية. حلو كتير الدردش أنا وياك. بيبح الواحد وبيقطع له نفسه جاي دردش. دخلك؟ خبرني بعدك عم تاخد منه الدواء؟
2: الهواء؟ منيح الهواء. كتير طقس هواء هواء منيح اليوم.
1: الدواء الدواء بعدك عم تاخد منه؟
2: إيه الدواء. كل يوم مرتين. قبل الشوربة وبعد الشوربة.
1: رجعنا للشوربة. ليك سمعك بعده تقيل؟
2: نعم
1: سمعك سمعك بعده تقيل؟
2: لا الحمد لله احسن كتير من الاول. بالقليلي صرت بسمع حضرتك عم توشوشنا وسامعك عم تحكيني وشوشة.
1: وشوشو صار لازم نغير لك الدواء. صار لازم نغير لك الدواء.
2: ايه بس الله يخليك وصف لي اكل غير الشوربة. زهقت نفسي من الشوربة.
1: انت تدفع 50
2: عبكرة شوربة والظهر شوربة وعشية شوربة وبين الشوربة والشوربة بدي اخذ معلقة الدواء وبين الدواء والدواء بدي اخذ شوربة.
1: ما هو بس تدفع 50 شوف ملا شوربة هالمرة بدي طعميك.
2: نعم
1: بدي حضر لك الدواء.
2: ايه الله يرضى عليك ويخلي بيك ويطولنا عمرك يا حكيم.

0: يا اهلا وسهلا فيك. ان شاء الله يخليك بعافيتك وصحتك وتكون ابرك مني يا رب.
1: الله يحفظك عمي ابو ملحم. عمول معروف جيب لي هالدواء ده.
0: ايه لحظه وكراح بتجنني هالمره. قديش قلت لها تروح لعند حكيم اقتصاد؟ ما كانش عنا بيتك.
1: اخ وكمان ما لقى دق الا بقرايبنا واصحابنا بيت ابو ملحم.
0: ها هاي القطر يا فطر. حقا وصل لي كرت عزيمي على حفل توزيع الشهادات.
1: ولو عم ابو ملحم اذا ما بدي اعزمكم انتم مين بدي اعزم؟
0: الله يخليك.
1: اكيد هيدي هي القطره عم يا ابو ملحم.
0: ايه هيها يعني. وهاي القطاره معك كمان. ليش في شيء؟
1: مش معقول.
0: شو يا حكيم شو وحياتك تقول لي من شو مركب هالدواء؟ حلفتك بالله تقول لي من شو مركب هالدواء هالقطره هيك؟
1: الهيئه مركبه من ماء الورد وزيت الزيتون.
0: ما ورد وزيت زيتون
1: هيك الهيئه. على كل رح اخذها معي على الجامعه مشان نحللها بمختبر الجامعه وتاكد.
0: ايه المروي يا حكيم الله يرضى عليك. الله وكيلك صار لي 3 اشهر كل ساعتين خط. واذا شي مره تاخرنا 5 دقائق عن خطره خد لك على انين وعنين واخ يا عيني ودخيلكم عين.
1: ليش وجع العين بينطق عن ابو
0: لا والله.
1: على كل انت احكي لك الحقيقه. انا ما هممني امر الوالد بقدر ما هممني إني يكون طبيب شريف وآدمي وقانوني وأقسم اليمين على الإخلاص وعلى النزاهة وعلى الخدمة.
0: بعرف يا حكيم.
1: بقى هلا
0: هلا كن يا اجت أم الحمد مدري وين كانت.
1: صحيح جاي كمان وإيد على عين.
2: على من أبويا خزيب الأذن تمربي يا أبو ملحم عاطر لي شوية طعم.
0: هاي القطرة معي حادي هلا الدكتور عاطف.
2: كيفك يا
1: الله يسلمك يا أم ملحم. سلامة قلبك.
2: شو بدي اقول لك يا حكيم شو بدي اقول لك؟ وجع كثير شيء بتصوروش العقل. ما تقول الا ابر وعم تشكك
1: يا سلامة عينك ست ملحم. انت ما بتستاهلي الا تكوني بعافيتك وصحتك.
2: تسلم تسلم يا حكيم.
1: بس قبل ما اطر لك تسمحي لي افحص عينك شوي؟
2: ايه كيف بسمح لك؟ كل ممنوعتك كمان.
0: ايه الله يرضى عليك يا حكيم فحصني.
2: هاي
1: معلش. عجيب.
0: شو في شيء عجيب؟
1: عندك ملقط شعر عم ابو ملحم؟
0: ملقط شعر؟
2: ايه ابو ملحم في انا عندي ملقط على الكومودينة جنب تختي جوا.
0: ايه يلا.
2: شو لقيت فيها شيء عيني تخويك يا حكيم؟
1: بسيطة بسيطة شوكي صغيري غارزي بالجفت.
2: ايه يا ربي انا شوكي.
0: تفضل يا حكيم هاي كمان طهرته بسبيس.
1: خير ما عملت عم ابو ملحم. ست الملحم بدي منك شوي اعصاب بس اذا بتريد. خلصنا خلصنا ابعتها. شايف قديش هي صغيره عم ابو ملحم؟
0: شو هي هيدي؟
1: شوكه صغيره كانت غارزه بالجفن.
0: شوكي
2: راح الوجع يا ابو ملحم راح الوجع يا حبيبي.
0: يا لطيف
2: يا عيني ما عادش في شيء نوجع ولا شيء ابدا غير مكان لمن يقطر لي.
0: شفتي والحمد لله والف حمد لله عسلي. شفتي قديش قلت اللي تروحي لعند دكتور اختصاصي قديش.
2: سلم دقيتك يا حكيم سلم دقيتك سلم الف دقيتك. شو قامتك بيك ما كانش منتبه لها هالشوكه ضخمه؟
1: اكيد ما كان منتبه لها.
0: ايه ولو طبعا لو كان منتبه لها كان خباها من الاول.
2: بس على كل حال منقدرش ننكر ابدا القطرة اللي كان يوصف لي اياها كانت تنفع بسرعة.
0: وقل شو بتنفع كمني كانت مسكن وقت في اكثر من هيك.
1: على كل حال انا اذا تسمحوا لي اخذ القطرة معي بتصور انك انت ما عاش بحاجة لها يعني.
2: طيب انت لشو بدك اياها؟ قل خذها نحن شو بعد بدنا فيها.
1: خلص على كل خاطركم هلا.
0: مش معقول ابدا. شو قصدك دخلي كملها؟ صحت عينك على راسك كمان تنسي واجباتك؟
2: لا انت تكرم عينك وعينه ما تقبلوش الا قهوه مغلقه بحب الهيك. يعني سرعه بعمل
1: تفضل
2: كفيش انه صحت عيني.
1: تفضل تفضل الحمد لله أصلا
0: ديتك يسلم وديتك يا عمي.
3: اتنين قهوه يا درويش
0: وتكون مغليه منيح على ذوقك. ها
4: ما في عندي لا قهوه ولا شاي.
3: ايه ليه يا درويش؟
0: شو الزار بقى طبق نقدي؟ تفضل.
4: انا اللي بده يضحك علي بعد ما خلق.
3: ينضحك عليك يا درويش؟
0: يا درويش نحن جماعه بنحبك وبنحترمك وانت بتعرف.
4: يلي بحبني وبيحترمني لازم يمشي معي للموت.
0: ابشر ونحن معك للموت.
3: معك للموت اللي يهمك درويش.
4: طيب عدو تنعمل قهوة وهلأ نيجي منحكي.
0: هيك بيحكوا.
2: يا رب.
1: ما مصرتك خلصت ماما خلصت.
2: بوجع هذا وكبني. ولك الله يسامحه هيدا بيك كان قتل اللي بده ونعطاني.
1: بسيطة ماما بسيطة. هلأ من عشية بضربك إبرة تاني وبتصحي بإذن الله.
2: طيب يا ابني تقبرني اسلم وديتك الله يرضى عليك وخليني
1: اياك. بس بترجيكي ماما ما تجيبي هالسيره قدام حدا كرمالي انا ومشان مصلحتي.
2: لا يا تقبرني اطمن حدا بروح بيفضح حاله بحاله.
1: طيب خليك انت قاعده ارتاح شوي انا فايت جوا لعند بابا.
2: طيب اهلا وسهلا.
5: اهلا فيك.
2: كيف اهلا تفضل ست الملحم. اهلا اهلا خي ابو ملحم. اهلا
6: كيف صحتك صار؟
2: كيفكن يا عمي؟ كيف زارت على اتفقت علينا؟
5: مروك دائما بالفكر
2: يا اهلا وسهلا.
5: بس للحقيقه نحن من زمان كان لازم نجي نعملكم زياره ونتشكر منه لابنك المحروس الله يخلي لك اياه.
2: تتشكروا منه عشو يا اختي؟
5: بكفي انه اكتشف القش بجفن عيني وشاله.
2: صحيح
5: وحياتي.
2: يعني هلا مش عم تلوجها؟
5: ابدا ابدا الحمد لله.
2: بطلت تاخذي دواء؟
5: بطلت اخذ دواء مع احلي.
2: نشكر الله نشكر الله
0: والف نشكر الله كمان. وانا هو مغسر
2: يا حوش هو بالعياده عند بايو
0: الله خليلك
7: ليه. شو عملت؟
1: شو بيك عملت هيك يا بابا؟ طلبت مني افحص العينه وهيك صار.
7: لك مين كلفك تفحص العينه؟ بدي اعرف حكيم عيون انت
1: يا بابا. انا مش حكيم عيون بس على سبيل الخدمة والتعاون بس.
7: يا عيني على خدماتك وتعاونياتك يا عيني.
1: يا بابا قلبت الجفن هيك لقيت في شوكة صغيرة جاب لي عمي ابو ملحم ملقط شعره وقمت لها اياها.
7: انا اقول ليش هالمرة بطلت تيجي تشوف الدواء من عندي؟ ولك يا زلمة شو خاصك تتدخل بمصلحتي؟ ولك انا مش عارف انه في عندها شوكة بعين المرة.
1: شو؟ كيف؟ هلا انت كنت عارف انه في شوكة بعين الام ملحم؟
7: نعم عارف يا زكي عارف يا فهلاوي تعرف باللي راح ان شاء الله عم نستفيد من 200 300 ليره بالجمعه حتى تبيض وجهك بتروح تشيل الشوكه من عينه تتعدى على مصلحتي وتقطعها لرزي.
1: هلا هيك كانت كل وصفاتك بالماضي؟
7: نعم هيك كانت كل وصفاتي.
1: فاذا اسمح لي لك بخاطرك
7: مع السلامه. مع السلامه.
8: وين يا احمد؟ فوتوا عفوا بس انتم هجموا بتهجموها عفوا.
7: شوفي
8: على وجهك
0: كمال علم درويش.
8: وينك؟ اذا انت زعفران على درويش هلا بدك تفعلي كل اللي قبضتهم مني والا بهبت هي العياده على راسك. استنوا ما تهجموا.
7: طيب درويش شو عملت لك؟ بس فهمني بس
8: شو عملت لي؟ لك يا عديم الضمير والوجدان طالما المنبه بفيقني بكير. ايه لا شو توصف لي دواء تاني؟ ايه اللي تشوف قول لا شو
7: ولك يا درويش؟ ما هو خفت انا ان البركة الدواء ما نفعك انت المنبه بينفعك.
8: مزبوط مثل ما قال يا شباب؟
0: لا مش مزبوط.
1: لا منه مزبوط.
8: شفت قالوا لا يعني انت بلا ضمير بلا وجدان. يلا يا شباب
7: ابشر يا درويش شو بدك بس صدق فعلك انا بعملك.
8: استنوا ما تهجموا. هلا بدك تعلي حق 16 قنين دواء كل قنينه ثمنها 25 ليره شو بيطلعوا؟
0: بيطلعوا هذا ب 400.
1: مزبوط 400
8: 400 ليره و100 ليره حق منبه. لك طلع باخر نص ساعه كمان شو صاروا شباب؟
0: 500
8: ليره هلا بدك تدفعهم والا
7: ولك يا درويش. طيب انا المنبه شو لي خصه فيه؟ ليش على الساعات
8: عم تعترض كمان يا شباب؟
7: لا لا لا لا لا بعمرك بعمرك بتطلب بكل شباب بعمرك يا درويش بعمرك 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
8: المنبه عملت لي انت يا شتفيك.
7: تحت امرك.
8: تفضلوا يا شباب تاخذوا كل واحد 50-50 بخشيش لكم. وهلا
6: عود معلم درويش.
3: عود عود معلم درويش.
8: فشل
0: يلا. اهلا درويش.
8: اهلا سيد ابو ملحم.
0: مين كونوا الشباب؟
8: هيدول بيكونوا زلمي انا. زلمي انا خي ابو ملحم.
0: زلمك انا. تسمح لي مون عليهم بالخدمه الصغيره؟
8: يه بامرك كلنا بامرك. شوفوا يا شباب شو بيامر سيد ابو ملحم واحسابي انا كمان.
6: على راسنا سيد ابو ملحم.
0: يا شباب
6: امر.
0: تعملوا معروف تثبتوا لي هالشخص على الكرسي.
7: يا شباب
6: لا شوف ولا كلمه.
7: تعملكم
6: ايه ده لورا بس.
7: دعي خلص خلص.
6: عاد منيح.
7: بعملكم خلص خلص خلص بعملكم بعملكم.
5: ولك انت انت يا فاقد الضمير والانسانيه. ثلاث اشهر ثلاث اشهر بكملهم الشوكي بعيني والالام والاوجاع عم تمرجح فيي ليل ونهار. وتركني هيك وروحوا اجي وتشريني دواء بظهر الدواء. ولك بعد في ناس بلا ضمير قدك، بعد في ناس بلا احساس قدك، بعد في ناس بلا شفقة ورحمة قدك، ولك شو بعمل فيك شو؟ روح روح الله يصطفن فيك.
7: بأمرك بأمرك ست ملحم.
5: أمرك إيه؟
7: أنا مستعد أدفع لك كل قرش أخذته مني، بس بترجيكم، بكيلكم، أنا ما تفضحوني بين الناس، أنا رجال معتبر كل الناس
5: معلوم
7: معروف بين الناس.
0: ليك يا زعفران، نحن مش جايين نسترجع منك شيء. اللي أخذته منا بالغش والاحتيال الله يبارك لك فيه.
7: طول عمرك.
0: ايه اذا بتستاهل البركه. بس في معي هالنصرة الشوك الصغيره.
7: يا عيني.
0: بدي حطها بعينك تتشوف تشوف قديش بتقدر تتحمل.
7: شوك تحط لي بعيني. لا ابو ملحم الله يخليك.
0: سبتوا ميت.
7: الله يخليك يا ابو ملحم. الله يخليك خلاص يا ابو ملحم.
0: ولك لك يا زلمه. يا زلمه عارف في شوك بعينه للأرض.
5: وينه من الله.
0: كيف تركها؟ وكيف ربنا مخليك طيب؟ كيف ما هبطت هالبنايه كلها عراسك؟ هالبنايه هي اللي عمرتها بالغش ولا
7: خلص وحياتك
0: سبته منيح
7: وحياتك يا ابو ملحم خلص من بكره بتسكرها بتسكرها
5: ام ملحم بالتوبه الله يخليكم شو عم تعملوا بجوفي؟
7: بالتوبه بالتوبه
5: خفيش يا اختي خفيش درس صغير وبعتقد بيستاهل
7: بالتوبه بلاش عيد
5: خلص لايك يا ابو ملحم اتركوا عفي عنه كرمال ابنه بس
0: اي والله كرمال ابنه
5: وانت يا درويش اذا بتريد حمول زلمك وتمشى على القهوه والله يعطيك العافيه
8: يلا يا شباب مشوا خلصت مهمه
6: اسمحوا لنا
5: تفضل
0: قالت لك كرمال ابنك وهو كرمال ابنك
5: ايه
0: الله يخلي لك اياه ويعوض عنك بالاعمال بالخيرات

0: صحيح ولو وان كان زي ضميري بالقلب. يعني لو كانت الشوكة بعيني قديش كنت بقدر اتحملها. صحيح البنية هيدي لو ما كان ساكن فيها ناس أبرياء عندهم خوف بقلوبهم من الله لكانت هبطت على راسه. نعم
1: مين؟ حبيبي حكيم.
0: مين؟ من شو؟
1: بدي اسألك سؤال.
0: سكرنا العيادة.
1: شو بدي اعمل بالشوربة؟
0: سكرنا العيادة.
1: حبيبي حكيم.
0: شوربة قد ما بدك سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سكرنا العيادة. سامحني يا رب. سامحني يا رب.
2: مش رح خليكم تروحوا قبل ما تشربوا قهوة.
3: طيب ستي طيب. بنيتك سلام.
2: صحيح كابو ملحي. وين بكون عقله أوقات الإنسان؟ بصر لي روح أتحكم عند حكيم اختصاصي وبسلم عيني لواحد دجيل محتاج.
3: ما هو مثل مشهور يا ملحي. سلم خبزك للخباز ولو أكل نصه.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

بعتوا لنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولوا لنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

أحلف بالله العظيم أنني أحترم أسطور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكم من راديو كوكبة.

0: هنا راديو كوكبة،
1: مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانه بتصير ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون والله بعد التفكير، لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير، ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروبك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: انتم برفقة راديو كوكبا.
1: تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
2: عم تسمعوا راديو كوكبا.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي علسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار. مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير. وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون. انصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق. لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك. بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها. وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير. وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسقي ما كان يابسا، اشفي ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرب ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي. آمين.
1: فعل الندامة.
2: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أيامي بالدني كلها والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علا المحبوس ظلم وبالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطرة فضي صلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
2: ابن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
1: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة أمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
1: المجد للآب والابن والروح القدس
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: سرك بغامر ودمعة عيون الأم بمحيها. صلي معي حدك أنا قادر همومي اللي بقلبي اليوم اطفيها. بذكر مريض بفرشته ناطر ونفسه اللي بترفض كل ماضيها. حامل بإيده مسبحة مسافر صوب السعادة فوق لقيها. ومع كل تايب عاها الأرض زاير ومع كل شخص بهالدني خاطي طالب حياة الشر يمحي. السر الأول من أسرار الحزن النزاع. اشتد الحزن ع ابنك وصلى راكع عيونه مسمرين بشوق. البستان يسرق من حلق الله يغرق بدمع الحب يسقي الذوق. وصخور هالبستان تتحلى عليها ركع يسوع حد جو ملايك على الجنبين تتجلى. يسوع يصرخ للسما بصوت بعد يا ربي مر كاس الموت. خيفان لكن بالقلب في توق نفذ كلام المرسل من فوق.
1: يسوع الإنسان الحقيقي واقع على الأرض مثقل بخطايانا وأوجاعنا ناطر بأي لحظة وصول الجنود ومعن تلميذه يهوذا حتى يسلموا بقبلي لرؤساء الكهنة والفريسيين. قدي صعب علي إنه يكون الناس اللي حبهم وشفي مرضاهم عم بيسلموا اليوم للعذاب والموت. يسوع راكع ببستان الزيتون عم بفكر بمرارة بكاس الموت على الصليب. عم بحس وكأنه النهاية صارت قريبة وإنه الإنسان يلي تجسد لأجله بعده بعيد عن الطريق الصحيح طريق الحق والحياة والحرية. قديش كان حزنه كبير بهيك الليلة حتى صار يعرق دم. هنيئاً للأرض اللي ارتوت من دم المسيح بينما تلاميذه نايمين. وبالنهاية قرر يمشي بمشروع الحب بالرغم من كل شيء. يا مريم بهالسر الأول من أسرار الحزن وبحق ألام ابنك يسوع جعلي أرضنا اليومية تتحول لبستان زيتون نقرر عليها اليوم إنه نعيش الحب حتى النهاية. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا. اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا. ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة. الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني من أسرار الحزن، الجلد. حملت الوجع كرباج ع جسمك، وكرباج تاني ع قلب أمك، وعيون تغفى وقلبها مفتوح، وصرخة أمومي تركض تضمك. كل العذاب لأجلنا مسموح، تحت الصليب بتوقع تلمك. مريم يا نغمي عوتر مبحوح، من جرح ربي العنبر اللي بيفوح، وجرمي أنا سافك إدس دمك.
3: عروك من كل مشدك وأيدوك على عمود، وانت الركن والأساس، بالكرباج جلدوك وما تركوا بجسدك موضع إلا وضربوه وانت صامت. بارح جدلت من الحبال كرباج وطردتن من الهيكل، واليوم عم يجدلوا الكرباج ويجلدوك ويهينوا الهيكل الحق. بارح طردتن لأنن جعلوا من الله خادم لمصالحهم، واليوم جلدوك لأنك أردت للإنسان إنه يكون خادم لله. نطلب منك يا رب تحولنا اليوم بشفاعة أمك مريم من جلدين إلى عبدين، إنه تحولنا من تجار بالقدسيات والمقدسات والقيم إلى تجار بالوزنات يلي منك. أيها الرب يسوع المجلوب بالسياط على العمود، كون العمود اللي بيأسس حياة الحب فينا، حياة الإيمان فينا، وحياة الرجاء فينا. إلك المجد ولبيك ولروحك القدوس إلى الأبد، آمين.
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: إنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: فينا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث من أسرار الحزن، إكليل الشوك. إكليل شوك بيحمل جبينك، وحدو إجا سمعان تيعينك، تمشي وتوقع والصليب تقيل وكرباج كفر وموت بهينك. يا معلمي يا معلمي، قاصد البغض تزيل وتزرع طريق الحب يمينك، لص اليمين من الهلاك تشيل، تقله معي بتكون بالفردوس، دانك العالم حبي ما بدينك.
3: إذا طلعنا بعين الجسد وبعين العقل ما منشوف إلا صورة إنسان مجرم بيستحق كل العذابات، ولكن عين الإيمان بتفرجينا صورة إله عم يتعذب وينهان. وهو البار يلي ما بيعرف الخطية، جعلوا الله خطية من أجلنا، جعلوا كفارة عن الأسام اللي ارتكبها وبيرتكبها البشر بكل زمان ومكان. منشوف بإكليل الشوك رمز لإكليل المجد يلي بيتوج ابن الملك على عرشه ليطهر الأرض من الخطية، ليرجع يفرغ فيها الورد والرياحين بدل الشوك، ليعطي الألم معنى فدائي وقيمي خلاصي، ويجعل من الموت مدخل للحياة، ليشرك البشر بآلامه قبل ما يشركهم بمجده. آمين.
0: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الحزن، حمل الصليب. فوق الصليب الكون لف وسكوت، جمدة الأرض تصدعت البيوت، وكلمة محبة مغمسة بغفران مثل النسيم بقلب خاطي تفوت. ولما يسوع بينده الديان، جن الطعام وكفر خبز وقوت، بيطعن الجن بينزف الإيمان، بيصرخ بخوف الكان متجبر، يا ابن الله الحي لا ما تموت.
2: يا ربنا، أنت الإله الحي، وأنت ذاتك متت على الصليب. كلماتك الأخيرة على الصليب بلشت بطلب المغفرة، لما قلت اغفر لهم يا بيي لأنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا، وكملت لما قلت الكلمة السابعة والأخيرة، يا بيي بين إيديك بستودع روحي، وأحنيت راسك وأسلمت الروح، ختمت الزمن والتاريخ وبلشت الحياة الأبدية. يا إلهنا المعلق بين الأرض والسماء، أنت القيامة والحياة، ما حدا مثلك ولا حدا غيرك، بدونك أنت ما في معنى لحياتنا، لا معنى لموتنا ولا لآخرتنا. موتك يا الله كلمة السر، كلمة الحق والرجاء والحياة، لأنه موتك دليل الحب الأعظم. ما في حب أعظم من هيك، إنه يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه، أو إنه يبذل الإله نفسه عنا نحن أحبائه. هيك حب الله العالم، حتى إنه بذل ابنه الوحيد ليحيا فيه العالم. يا مريم الواقفة قرب الصليب، سمعتي توصية ابنك يسوع، أنت أمنا، نحن أولادك، طلبي الرحمة لكل إنسان عم بيواجه الموت، خاصة ليلي كان منا أكثر شر وشقاء، عنه ولأجله خصوصا، عنا ولأجلنا جميعا مات ابنك يسوع على الصليب، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: واجتنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: كشفنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: السر الخامس من أسرار الحزن، الموت. نيال هاك القبر وحجاره، وأكفان لفت جسمك الطاهر، ونيال يلي هالقبر زاره وصارت الناس بقبرك تفاخر. شو الموت لما منكشف اسراره، لوعة وأسى ودموع بالظاهر، ويلي الحياة بقربك اختاره، انت القيامة بتنقل الإنسان تيعيش جنة خالق القادر.
1: من بعد موتك يا رب نزلوك الجنود من على الصليب وحطوك بحضن أمك مريم، هالحضن يلي حملك لما كنت طفل صغير اليوم عم يحملك بعد ما مشيت مسيرة الألم، متت وانتصرت على الموت. قبل ما تموت على الصليب علمتنا يا رب المسامحة والغفران، علمتنا إنه ما في أجمل من إنه ننظر بعيون الشخص اللي أخطأ لإلنا نظرة كلها محبة وغفران، نظرة من خلالها عم نقله على مثالك غفر له يا بي السماوي. علمنا يا رب إنه كل فعل غفران منقدمه، كل فعل محبة بنعيشه هو مدماك بيقربنا منك أكتر وأكتر، وكل فعل غضب أو حقد منرمي نيرانه على الأشخاص اللي حوالينا هو حجر عسرة بيبعدنا عنك وبيحجب عنا وجهك القدوس. عطينا يا رب إنه نعيش وجودنا فعل غفران متواصل، نحول فيه حياتنا صوبك ووجودنا يكون مجبول بحضورك الدايم، حضور بيبدل فينا الموت لحياة والظلمة لنور، حضور بشع علي حولينا محبة ومغفرة، حضور بيساعدنا للوصول لميناء السلام ولتحقيق ملكوتك على الأرض. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

سا ودو وهيدي دشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي علسانه بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدمة والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد، لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، نصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق، الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك، اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: معكم ألي قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص، مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-0400. معكم راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

هذا هو منصور، عم الحاكم والأميرة ليلى، حامي القلعة وحارسها الأمين، صواني الوجه كحجارتها، وفولاذي الإرادة كحراب حماتها.

0: وهذا بدر يزعم أنه تاجر حرير، وبينه وبين تجارة الحرير لهجة الرجال، في ثيابه غبار المعارك، وفي صوته نبرة الأبطال. ما جاء يطلب بدر؟ ما هي أهدافه؟
1: هون المطرح يلي بابه بدل مسكر ما بيفتح.
2: مينك انت؟
1: انا بدر، بيع بتاجر بالحراير، بغزو التاريخ ومصاير.
3: وهاللي معك مين بيكونوا؟
1: رفيقي فارس خي صقر، وهود رجالي اللي ما بيخونوا مثل الدرع بيحمو الصدر.
3: معرفنا من وينك جاي؟ يمكن واقع من شي قصر، يما من اخر شي حكاية.
1: جاي من هالسهل الواسع، مطرح ما بيتخبى النسر من هدير الزوابع.
3: مين بتعرف بقلعتنا؟
1: أميرتكم.
2: أميرتنا
3: بتعرفها من قبل هلأ؟
1: قصتها بكل المطارح، وبسمع أنه برجع معلق وبالسما فوق الجوانح.
3: أنا الأميرة اللي قبالك، قول اللي خاطر عبالك.
1: أنا عارف أنك أنت واسمك ليلى، وبزمان الماضي سفرتي، واليوم رجعتي من السفر. جاي أحضر يوم رجوعك وأهديك من بلادي هدي مشغولي بإيدين القمر.
2: نحن ما بنقبل هدايا، يمكن هايدي ضربة حجر.
1: ما تخافوا منها، ما فيها من أسرار الزوايا.
3: وغير الهدية، شو عندك من أخبار؟ من أسرار بعدك مش حكيها؟
1: عم يحكوا الناس بقصتكن.
3: شو قالوا؟
1: حاكم قلعتكن ما بيطلع من خلف ستار، قاعد وحده مع أفكاره. جيب له معي هدية بقدر وصل له هي. طلب لي منه إن كان بيقبل يستقبلني بهالسهرية.
2: ضلك ناطر، رايح أسأل.

0: بيشكرك يا بدر حكمنا وبيعتذر يستقبلك عنا.
1: هيدي الضيافة وين يا منصور مجد الأمارة وقيمة الإنسان؟ لو كان عندك بعد 10 قصور تنسى الضيافة الخلقة بلبنان؟
2: لو في كرامة بقلبك وإحساس ما كنت ناطر عدروب الناس. كمل طريقك هالأرض فيها
1: ألعاب كل رجال تحميها، مش برج واطي وحجرتين صغار نشقوا تيحموكن من الزوار. قال المثل إن كان خلقك طال دق البواب بتعرف الأبطال. لا تخاف يا منصور من تجار، ما زال درعك كونتين حجار.
2: هوهو يا منكلها بالرجعة يما منكلها على الباب، وبين الرجعة والقلعة من الدلفل تحت المزرق.

0: سوا.
1: شوف يا صاحبي، مش رح نجي على الأرض مش وراين، وهالكاس مرة منشرب مش مرتين. يمكن الحاكم وهم يما شي جبان مسكر عحاله خلف هالحيطان.
2: جرجرتنا من السهل للغابات، وفرجيتنا من بعيد أعلى قصور. لعت فينا ناكل العنبات، ولعت قادر تقتل النطور.
1: نحنا ما جينا نبيع خيطان وحرير، منموت شو بهم، خلينا نموت هلأ قبل ما يسكروا بتفوت. وبنص ليل افتح لنا الباب الكبير، منشوف كنو حاكمه الرجال يما خيال وخلف منه خيال.

0: ليش بعدك يا بدر عنا؟ عبوابنا عم ينقح خيالك من حريرك نحن في عنا. شو عم تغزل انت ورجالك؟
1: جاي تودع صاحبة هالعيد، ضليت ناطر بعدني كرمالها.
2: لو كان هو حاكم القلعة الوحيد تقبر عيونه قلعته ورجالها.

وهذه هي نور إحدى بنات القلعة، أحبت صقر شقيق بدر وراحت تحاول إدخاله القلعة ليتمكن من فتح أبوابها ليلا لأخيه بدر ولرجاله الذين يطمعون بالاستيلاء عليها، فهل يتم لهم ما يريدون؟

شو باك يا بدر؟ شو باك بتروح وبتجي وبتروح مثل الحصان الشارد المجروح؟ شو مضيع؟ مفتاح السر يما ناطر حدا يمر. بوجهك حكي، عن مين عم تسأل؟ عن صقر اللي بعده بالقلعة. الفوتة هينة بس الرجعة بدها حلم يكون أطول. قبلك ركع أبطال عباب الكبير وانت جاي تفتحه بخيط الحرير.

0: خيط الوعد بيناتنا رح ينقطع. لا تعتبي اللي صار بده يصير. بيني وبينك وقفي كلمة مصير. وخي صقر وين صار؟ وين ما رجع؟
1: خيك وقع بإيد هالحراس ورح نعدمه يا بدر عند الصبح بساحة القلعة قبال كل الناس.
0: بين خيي والصبح واقف رمح.
1: شايفي مصيرك صار بحالة خطر.
0: عند الخطر منصير نتحدى القدر.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقلك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقلك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير، وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون، انصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربي ودفى لكم.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

أعمى بشوف على المكشوف سيوف سل سيوف سل على المكشوف وما في خوف وما بنكل سل سيوف الأعمى بشوف على المكشوف.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.